0: ما درزه سقوري دو عزبون سامي
1: ما هي لك
0: سامي تبي له مشو لشتول شي عصب له تعصبي معسل لي طوبه
1: ايش هذا كان
0: يا حكي
1: انت
0: تحاسب ايش هذا كان ما يبي تنو سامي
1: ما شعبه ما عصبين
0: ما زين
1: جاي مبرد

الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم بيزورينو للمروت كهالنخبات لمروت أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخيم الزمار بقلل هجي على الزمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على الزمار بقلل أتساعدي بقلل عزيم للشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوة زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى لفني 30 سنة شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلدنو هنجدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعين بفينا لشي بخير حودش متعادة مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس